0: بجم بدمنا ارتال يا عمر امرنا دشت بجم بدمنا اگر انك بحثاتك ازبيقيزك باشورند اگر انك بحثاتك ازبيقيزك باشورند زاريا مال دگوندا دربك ني ودلمند زاريا مال دگوندا دربك ني ودلمند كرم وكف بوكل صرخ دخين مينا كوندا كرم وكف
1: Radyo Wen.